0: مدينة الفن بوردو.
1: كامباس بوردو.
2: What's up, you hip cats? Welcome to the Jazz Alley. Check it out.